منو من ناتتا تمرتي اكن ريكي مرتتا تمرتي ستيشن سامن كلاس مرافون 360 راديو ذات واز اوريجينال كوفي اري توست اوريجينال كوفي اري توست بيلي بيل رافو كوتامكتي كوتامتي بانر بوي اري اون ذا لو يا tiring tari kina tsema na tata tsetse le gore one mic wa di rata ga ke na le nako fela gore ke di betse ke di tsame ke ke le monosi fela gore ke a jaifa fela gore ke a jaifa ya gore go ka gale gore no ke u ka mana te ha ke u ka mana te ke a jaifa la ga ile gore ga ke itse go itsokotsa sentle fela whatever ile gore ke jaifa le gore ya fit